الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.

لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا